أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمل الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

ظنب وكبر وإصرار على لعيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم لرب كريم.

نفى عني الأعداء كرا وساقني مراني بلا كد وضيق وتشديد شكري له بالقلب.

يساري عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع ملادي بتسويدي دعاني إلى ذكر وشكر لكم به من انقذت في منكم بلطف وتسويد نفيت الأذى عني ولي سقط مقلبي ولا بد من شكر بذكر وتجويد نويت دوام الشكر بالآي قادما بخط لمن قدمته وخير مولود كروبي وأسقالي

0: عن القلب يا فتاح يا خير معبود سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: كون داماي جوخ كادو جي سيرين عثمان باكي ميغا خامتاني موم موي لو كورديناتور جينيرال دي كوميتي دورغانيزاسيون دو غران ماغال دو توبا مو ييكاتي اي كادو سيدنا عثمان بسم الله

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له

أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

الرحيم أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أحمد

قد وهبت توسعا متحياتي ذات طول واسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا متحياتي ذات طول واسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا.

الحشري صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا وأخرا أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم

حسود وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجد العطايا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر

لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف للغير الشيطان في أبد ولتكفيهم كل من يسوء من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفيهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفيهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه الوباء

يخافني من ظلمه فجأني الباقي بأنفع سرور خير سلاميه على الهادي البشير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطوير

القصيدة التي أغزتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها

يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغيري قواتم عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المتابع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن

استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو الشافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدى من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدى من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء، من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء. ثم على من حيث مصدى مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض. محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم، والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء. هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي، وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر.

ذَلِكَ لِضُعْفٍ يَزْهَرُ قُلُوبُهُمْ لَيْسَتْ تَمِيلُ أَبَدًا إِلَى سِوَاكَ مِنْ هُنَا إِلَى غَدًا لَكِنَّمَا تَلَذُّذُ الْجَوَارِحِ أَفْضَاهُ لِأَقْبَحِ الْقَبَائِحِ فَلَا تُوَاخِذْهُمْ بِمَا لَا يَنْقُصُ وَلَهُمُ هَبِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ يَا اللَّهُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قُلُوبَنَا عَنِ الْعُيُوبِ وَأَغْرِنَا بِحُبِّ كُلِّ مُسْلِمِ وَنَجِّنَا مِنْ شَرِّ كُلِّ مُجْرِمِ وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ طُرًّا لَنَا أَخِلَّاءَ فَنُكْفَى ضُرًّا وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْهُدَى وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ عَافِهِمْ غَدًا وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فِي ارْتِقَاءٍ وَالْمُسْلِمَاتِ بِازْدِيَادِهِمْ تُقًى وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ عَامِلِينَ وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْعَامِلِينَ مُخْلِصِينَ وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْعُلَمَاءِ عَامِلِينَ وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْعَامِلِينَ مُخْلِصِينَ وَاجْعَلْ جَمِيعَ الْمُخْلِصِينَ زَاهِدِينَ واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميعا ناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض بالاشتشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوج إلى أوفى أو إلى دكتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغني يا ذا السماوات ويا ذا الأراضين لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى
وعن أوفى البياضين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال

وصحبه وسلم تسليما. وإذا مرضت فهو يشفين، وجهت وجهي للذي يشفي المرض، سبحانه ربا تعالى عن عرض. أسألك اللهم تستكانه لك دواء الجسم والإعانة، ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر. اكفي جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

أراضي فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي وزحزح الأكدار يلقى الذي لاد بكم لواذا بحر الندى ليث العدى ملاذا نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أسد يذب عن

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكم وجعلته الأبيات لي شفاء واقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعدت قد عم بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفي عن سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم ولا توجه شيئا من أقدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمته يا مخرجا عبدك ذا من غمته اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاه معا أمته يا واحدا ليقمعا تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك من يمحو رهب بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحو الرهب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذن لمن يديمنا الرجا لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محوت در عبدك الخليم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من حباني بسول

وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأه ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئه رحمن وهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأه حط أمة المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا

syaitanir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Hadhi abyatun nafi'atun mubarakatun yafuzu qari'uha fawzan la yanqati'u abadan wa hiya hadhihi al-yumnu wal-yusru wa khayru sadadi fi khayri dhikrin qad ata bil madadi qad faqa kullad dhikri dhikrul ahadi al-malikil mukarrimil multahadi fa'ada sa'idun bil qur'ani min dani naja bima yudimu khayra sadadi fa'ada sa'idun bil qur'ani min dani naja bima yudimu khayra sadadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqq wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahfaz kulla man hafiza hadhihi al-abyata bihurufillah. Ihfaz li wajhika al-karim kulla man hafizat al-abyata fi kulli zaman ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي واجري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك دائما في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركات اسمك الهادي اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم. لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين

المستقيم من كبي آمن يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل

البائقات والتكفين العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رب

0: العمل الصالح يا قديم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Yen yi di ñi suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jël suñu publication, da ngeen di abonné ci Asamadia TV. Waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ duggal ngeen man cee jot.

الياء وسيل وهو الطاء والهاء كافي ولا ميم به أغفرته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما خله ياء عينا

به الخاؤن عجبة والياء والراء مع الذي قلب داه جابه فهلا حاء ودالا وياء بعدها ساء نونا وواء وراء نستجيب به مهما قرى قلب بدع دمنه.

الحار والبار وجهت وجهي لربي بالذي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيمي ورائي وحده وله سبحانه الجيم

الباء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصل جملة يأتي بها ناو له سرافيا عنها اليوم متغيا أن لا يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي ليق القضى وطري من عظيم كان إثم الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعداء مغتربا وحال اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا قد حان ربي إلى دار أظهر به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاه ومن يرد كونا ما يخفيه بعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداه حبيبي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدعة مني وهي سوداء يا من يؤمنها فلتبتئ النفر إن القزل دفى سوداء وفراء وتدعني وتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القزيبة راءات مقررة وليس فيها بحمد الله إيقاء صلى وسلم وعاب بها كرما قد جادني ودفقته ويعطاء على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء محمد قائدي في النفس مع سفري بالحسب نبتة نبتة الحسن فتلا يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء مشكو شكوري يهب لي فوق مطلبتي يا من به الألف والميم والله واشهد بأني راض عنك منقمسا أن دعمني إليك الدهر إرضاء شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم الراء والباء شكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليه بتسليم وسلم من كل ما فيه ضعف بعده راء بالآل والسهل حتى بشر الكرماء بطلعتي مع باء بعده راء به وفارقني أسواء والنعماء ترى يدي فاز غير بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen yi di ñu ci bur ci YouTube bu ngeen bëgge di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot. Yen yi di ñu ci bur ci YouTube bu ngeen bëgge di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma صلى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وحبلي وحبلي بركات اسمك الله سبحانك وتعاليت وبركات اسم سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وبركات غيرهما من جميع أسمائك تباركت وتعاليت وأسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم أنت ربي وكنت لي بدائبي لك شكري للجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بدائبي لك شكري للجنة بمدادي لك شكري على جميع الحلال سقفه للجنة ساس

رأيت مشرق الأرض ملالي إن بلدي الدول على والكم والجمال مالك الملك ذا الهدى والكمال إن بلدي الدول على والجمال مالك الملك ذا الهدى

فصدنا بالرسول الأمين بذك سعني مدني مالك تقرب مدعاته واقتران منه بغير انفصالي ملكني على النبي برعبي قلت هذا شكرا بغير اختياري

الكر عن جنابي وجنابي العيال سال العنابي للذي ملكه يد مصراري وكفاكم لأمدي وشكري بعصراتي على النبي اقترابي حمم الله بنية الذب عني وبخير الورى حزال العناجي من الذين

0: مثلنا بحلالي مضاق الى صلاه دون التماء ما صلاه يا نبي قد خلالي دائما الذي كتبت به خير ابقى لا ينتمي من سيادي دائما الذي كتبت به خير ابقى لا ينتمي من سيادي دائما الذي كتبت به قير ابقى لا ينتمي من سلابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen yi di ñu ci bur ci youtube bu ngeen bëgge di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot yeen yi di ñu ci bur ci youtube bu ngeen bëgge di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot
0: bismillahir rahmanir rahim barakatul mazid wal qidam قد وجب له لنا من قدم بركة التي جود والقدم قد وجب له لنا من قدم سبحان ذي البقاء

القيام بالمسجد له إلى كلية قائد العجب. الحمد لله تعالى وحده كما له خمسته والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم آيات العبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم حياة العبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم حياة العبادة لمن له صبر كمال البشر مع الكلام كل شيء ونصر

ربنا سميعا وبصير ومتقيم الوجاد برسول لم يفق عدل ولا حدوث ولا فلاء من يزيد في الحديث رب الورى ليس له تماثل ولا افتقار فله مماثل حل لباك جل عن تعدد وعن توالد واصل وبديل ملكنا لم ينع عجز الاكرى هات له وليس ينحوه كرى احلى بمن دهن وما كل زمن لم تنجزه وقد كفاه يا ذمم نفع للذي عمل وبكى لم ينح له ونعم الحكم إنجاب كل ممكن وتركا حديث لمن كفاك فضل الشركاء.

0: رسولنا نبينا محمد عبد الرسول رماه سند حمال سلك لأمانة الذكر لن يطلب إلينا عن كبير يقول من قيامة مكرنا حرمك الذي حايق يقود من خيانة وكلنا حرم خلتي لحا ينخرنا محمد البشر من له الخدم ورسله مقدما كذا خدم محمد البشر من له الخدم ورسله مقدما كذا خدم محمد البشر من له الخدم
1: yéen ñii di ñu siy bur ci YouTube, bu ngeen bëggee di jël suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot. Yéen ñii di ñu siy bur ci YouTube, bu ngeen bëggee di jël suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Asalaamaaleykum ala sayyidina wa mawlana Muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما إنني عصت بالإله

من جميع الأباء وكل دعيم صارفا همتي لربي تعالى أبيا سقيه بماء المعين ماسكا بالكتاب مسك الضرير بيد القائد المسير المعين وهو عسيري ورفعتي وكنوسي وبه أرتج القيان الحرون من به وعلى روض سعد العنيد قاده طائعا له عن مروني وهو فخري وعروتي وجليسي بأحاديث في المزايا المكيني أحمد الحاج

أحمد الحامدين أحمد فوزي ولربي بجاوة الكرهوني يا إلهي عليه صل وسلم مع آل له وأهل اليقين من سحاب تبتلوني وكيل أرحباهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتمه عني دفيني يا إلهي يا من راد الختاني فتك بي بروض أهل السفيني عزم الفتح والتجد بفوض محضرات سقبا سكاب الدجون رب وفقك أسري وأرهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني رب إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني رب رقني رب شأني زكني من قبل فاء وسيني حلني رب حلني بالمزايا مثل شين من قبل ميم وشين لسبب دعوتي لما فاق ظني وبما فاق رب كل ظنوني حلي الكشف الزاعل من وسعي وارفع عني ما كان مثل جنوني حلي اليوم يا إلهي رسخا صفني كالكليب غير عيوني وارفع عني وعني احمل حقوقي لمرايا ولتقضي عني بيوني وتجد لي بأن أكون خديما للكتاب العزيز في

بغير الحلم يشفي سواره ومن يحق له وهدى سنة الأمين المكين صل بابا عليه ربي وسلم والتدمر به إليك سكوني والتدم به تلاوة وقياما في الليالي وارفع دوام شؤوني بإيماني ومرجعي ورئيسي وبه سرمدا تولى مؤوني والتهمني اقتفاءه باعتقاد ونقال كالفعل وقت

فكتبنا الذي على كرهيني ربي بالمستجر المقفى حبيبي وطبيبي من العضاء المهين مستجر وتصفي قلبي ونور واسعا واعين جميع البطون وتجد بي بعصمة في ملامنا بانبات من الاباء والفتون ورب عبد القادر.

ربك بأحسن السؤال لوضع هذا الكتاب قريبي وهو شد الجماد بعتق قطايا وليجعل قفل المشفى

0: وطردني يا رب برا وبحرا معكفا في مشاكلي بعزوني وجبني قناه بك ربي راشدا مرشدا بسر بصيري والتصقني مراغبي دون الكذب عادلا خادما لافضل ديني وبي ينفع الدنيا واخرى عيالي منقذا كل صائم ومديني ولد بشر مليون بعني وذوي الجهل وترمي حيني وتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل وترمي حيني وتبشر ذوي التعلم طرا وبيعصم جميعهم من لحوني وتبشر ذوي اليتامى بعمل أنسهم بي آباءهم كل حين رب زدني علما وزدني سعيا يا كريما إليه دأب الحنين هدي الكشف مستقيما مريبا في الكتاب المبين أصل الفنون هدي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون وسد دعوتي ودي كشف السقلي فوق نار بالشكل وأميني وتسق منك ربي خير الصلاة بسلام إلى الشفيع الأمين وتغني سعادة الملك والسماء وابتدني به من أهل اليمين وتعزني من الأذى والبلايا وطردني العدا وخلد معوني وفني جملة العدا وتعدني بك من إني صردي من لعيني وتنور قلبي بفتح ونشرح رب صدري بفيض ماء معيني وتسقني مراقبي في دامي يا معينا ما زال خير معيني واهدني اليوم يا إلهي واجعل عملي زاكيا كسعي عيوني واجعلني بائدي وطردي صعبة كل ذي بحوض ميوني والتزمي أفضل البرايا صلاة وسلاما وزد دواما كنوني زدني الحوى من ملاهيك طرا واحملي عن أذى حسود ضليني ولتكمل عقدي وارفع لكمها يا معين ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلها يا معين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه النومية فرضا لآمن يا رب العالمين.
1: Yen yi di ñi ci bur ci YouTube bu ngeen bëgge di jox suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot. Yen yi di ñi ci bur ci YouTube bu ngeen bëgge di jox suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot.
0: Bismillahir rahmanir rahim wa kalimatullah hiya al-'aliyya.

ولا النعيم والقضاء والقدر لغير عمري غلس القدر ولا النعيم والأذى والكبر لغير عمري ونفاها القمر كتابتي قبل لداء أهل الكتاب كذب من بدر ما نحاني من عتاب كتابتي قبل لداء أهل الكتاب

0: ماشي نقدر اللي ميت ما أغلاني عن السلاح وأضاء جمالي هاجت قصائدي قلوب جودي مقسم تجول والكتاب عندي تنزل بالجلال والإكرام دعا حماية خالي مراني أنا لم يلعن ذات غربي ما لحياتي قال خير اخرجي لقنني خبر لسان العربي نما الجزائر النبي العربي لقيني الله بلا إمادة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني إلى نفع عبايا وقال لي نصرة الهنايا حبات من جل عن التعبد لي قلبت بركتي ومددي هديتي صح صحتي خلاصا لي خلدت ورفعت لربي الجناسا هديتي صح صحتي خلاصا ورفعت لربنا الجناسا يقودني الصمد والهادي الأمين والثابت الأمين حقا لا يمين أكرم الله بكيل الذكر معي بلا سلب وغير مكر للمنتقى قلت بلا تغرر دون خلة حمت عن غرري عن يبا الثابت الأمين وانقادني التثبيت والتأمين لا يلتهي لعمري عناء وانقادني البقاء والغناء يقودني من جاب بالتملك منسي ما قاسيت في الملوك إلى سوى عمري نال الكبر ودعه لغير نحو القدر إلى سوى غبري مال القدر ودعه لغير نحو القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen yi di ñu ci bur ci YouTube bu ngeen bëggé di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen yi di ñu ci bur ci YouTube bu ngeen bëggé di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
0: bismillahir rahmanir rahim أنبئت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله معمول أنبئت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله معمول بايعته عند أعدائي وثبتني بكفيه لخانات خيمه قيل يا سنتي صبرا جميلا لقد عليت بمن فاقه بك منسوس

وليس لباس عن إذانيب جاهدت ظهرا طويلا شعبا ونابا مع الأمين وكل بعض مجدول قد أدبروا بعين معدا وبكى وليس إثني عن عياد الصح تهليل فروا غيري بلا مقيامة أبابا وجاءني بالرسول لله تنين فروا غيري بلا مقيامة أبابا وجاءني بالرسول لله تنين فروا غيري بلا مقيامة أبابا وجاءني من رسول الله تأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كن فيكون اسمي على من بفتح الغيب يفتين وأرتدي منه بشرى سورة التين اسمي على من بفتح حلغيب يفتيني وأرتدي منه بشرى سورة التين.

0: شكر الله وكوني يا انسان المساتين حبيب حرمتي لفظ لا يكن ابدا يا خير مفتن بتشهد منك تفتيني كف الاذى سببا للغير يا ملكي وسق مرادياني بالكاف والنون نجيتني يا ملك اعدي الى سماعي قد يعطيها بخافي منك مكنون صدر يا نادي انا الغيب يا سنادي في القلب مني وسدني فوق مظنون يا اكرم لم يزل بل لم تكبيرا يا من يريد في افعال مجنون يا اكرم لم يزل بل لم تكبيرا يا من يريد في افعال مجنون يا اكرم لم يزل بل لم تكبيرا يا من يريد في افعال مجنون كونت من كل خير كنت راديه بلا حساب ولا من يتهميني وبدو يوم تشفى لا يفارقني والتجور كثير بالمفروض ومسنوني من مهتني فانت زد علي معرفات وذا الحياه يا اجرا غير ممنون نبهتني فلتزد على معرفات واجعل حياتي يا اجرا غير ممنون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen ñi ñi ci bur ci YouTube bu ngeen bëgge di jël suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man ci jot
2: ay wax yi dama ko bañ yéggu ndax ñi neex ñu waxal motax bu lay wax itam da nga bëgg wax parce que lu bare ay yi ñu da tax bo la doole do do soñu do do doole ak vidéo ñu ñu trop na dañu ñu jàmi na suñu jox ko jox dafa ñu ba ngeen leen jël inshallah
3: Yalla bu baax ba sun seyni وزهق

فوق التل فلان يعني مو عم تي شنو المنطقة قال له بدل أنه قال أبي أشي دكان تنياري وجر يباخ يوي قال أبي أشي دك باخن وجر شنو البشير مكو سنج دك واحد دارو سلام كيال فلقنا أبي جاتو 1933 فوفيت لا يرو تي ير نيك تلو اي نيك فوف لا كو ديفي فلا دالي صح جانك كوم ني كو خامي رك تي دالي سخنا ني ني متا جانغ لا dene xante wo moy waqtu tere yalla bi alquran alkarim abou tambale fofa abdir wajjo cheikh abou bashir tokhal ko ci benen dekkam bu ñu waxtu bandul jang fa abdir mu tokhalat ko yobbu ko jordal ci daara yi serigne mbay sisse yo xam fofu ci jobal mo nek fa dem bu gatt watu alquran ci watti mu rafet ci mokal ko ci bind rasmu ci bot ci am bu rafet ci la ko wajuram cheikh mohammed al bashir dello si tubambul bawa sayyid al-habib makki al-imam mom la fa dal bu fa jangale mbolam fan xam xam yi fa la cheikh mohammed al-muntaha tambale ci jangale.

بجانب رسالته رسالته النبي صلى الله عليه وسلم دون كتوبة يعني دون كتوبة نبرجع فن ورنا وانا تاليف تيرو بنا يرسال بعد من بوا قسناني دوكو غن توبات دون دون دون ناري تام سوارم دهولا لكو

شو هالرسالة وعلى أول برجع نسرها بوبا نقول جيسة دعوة جل جهاد كن جيك نقدر نقول جندات كم نتشيل لفق ملوك فوق ملوك فوق دي ليرلا لولا لك دائما لا دفكر دان لشي شهر بشير ما يتم كل دليل لتيات الأبير أبير وعلى فق يدقوا فوق ديك ديك ديك ديك ليرلا mu ñu dalé ci angel benam bi nga xamé na ben bari lu ñu té adab yi ak ñu wala na ba Muhammad ibn Abdurrahman al-Tandali irshadal ko inshallah bashir